مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. سويملي كيشك دوسلا. بيجن بيز سانشي ölkisi داتون شهري زويون ناهيسنن جانجيا چانغ كنتدكي كوكارتيش جانجوني دب аталган جان لين ين بومزنن هيكايسني ортақлашамыз.